فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

استووا استقيم رحمكم الله صوا صفوفكم فإن تصوير الصفوف من إقامة الصلاة فنكن صاف ربت كن صاف ربت اسمه وكتني اسمه لرحمة الله الذي يسوس في الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، دينا قيما، ورزقا واسعا، وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك شكرا على العافية، ونسألك الغنى عن الناس.

الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا

الصمدانية وتحفظ من حمز ويقاتك الصمدانية جلالة الملك بوهد اليوم هم اليابد كسربين سلطان هادي حسن الملقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حج عمر لي سيف الدين صعد الخير والدين سلطان داني البرت ونقر برنا دار السلام دانك بوهد اليوم هم اليابد كسربين رجاء استري بيران عن عجه صالحة بنت المرحوم بيران ثم انشا بيران عن حج محمد علم اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهور اللهم أعطِ أمرهما في صحة وعافية وسعادة اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدودا واستقرارا على ما تحبه وترضاه اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته نقر برنا دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بإيمانك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا درا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة منها ويجدون والآخرة إلا قضيت حننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد نبي رحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat, hajat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Muqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia berkat Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Ana Hajah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا وسلم بلادنا بلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق من خرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا هبنا وخطايانا أنت رب التائبين. يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا لطيف يا لطيف يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجرة وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي تيادة تهان يوفد ديسمبه melainkan engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan ini, hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan dan bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kefahit kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibat du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap sesiapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawi ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, Auda, demikian tadi kami telah bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama kami National FM Radio Brunei menerusi segmen Variasi Senja pada ketika ini. Pertemuan kita Ahad 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi. Untuk berikutnya kita akan ikuti bersama bacaan Surah Yasin.

عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا.

0: والطعن والطاعون وسائر الأمراض.
1: آمين.
0: وخصوصا وباء COVID-19 وقنا شر الرداء.
1: آمين.
0: بلطفك يا لطيف يا خبير.
1: آمين.
0: إنك على كل

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: الرجيم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله

الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الف

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان.

حق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.